نقي الوردة وما نخافش من الشوك نطير بيها نقي وعربي على صوت أم كلثوم شكون خير منا وإحنا عايشين عيشة الملوك وإذا نلت البنات وضحكتها كعبة نويس يميمتي لحنينة غزرت لي ود

اللطف تسكت شمسك وتميل ويشعل ورد الخدي. ماذا بيا ماذا بيا نخبي صغري بين ايديا، انا صغري كل عصافر على الغفا.